0: كريم الله، اوه كريم الله، ایکسپٹ اور دعا. ہم گندے ہیں، ناپاک ہیں، مجرم اور خطاکار ہیں، سب کچھ ہے بنتے وغیرہ تیرے، تجھے چھوڑ کے ہم گندے جائے کہاں؟ تیرے مولا ہم جائے کہاں؟ Where do we go by Allah? We are being lashed by storms of corruption and mischief and fitnas from our right, from our left, from in front of us and behind us, from the satellites above us. Which way do we turn, my Allah? Keep us under the shadow of your mercy. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Ya Allah, those who passed away, fill the graves with noor.
1: Amen.
0: Bless them with Jannatul Firdaus. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. یا اللہ، جو اجتماع ہونے والا ہے اس کو کامیاب فرما. یا اللہ، جو تیری راہ میں نکل رہے ان کو ذریعہ ہدایت بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بیان اور منڈے میچ علماء پروگرام
2: احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حول ولا قوة.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقومون

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء

أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.

من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز.

صيحة واحدة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا

يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق

يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش

العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. And I'll say after me, O Allah, I believe in you, in your angels, in your books, in your messengers, in life after death, on the day of judgment, and in taqdeer. I believed in Jannat and Jahannam, and I have believed in all things brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I will pray 5 times a day, fast in Ramadan, give zakat if due, go for hajj if farz, go for jihad if farz. I will stay away from adultery, fornication, lustful glances, Stealing, gambling, and all sins major and minor. Accidentally, if I commit some sin, then I will make plenty of tawbah again. I am entering the silsila of Qadiriyya, Chishtiyya, Naqshbandiyya, Saharwardiyya. O Allah, bless me with the barakat of all these silsilas, and on the day of Qiyamah, enter me into Jannat without any reckoning,